0: تن يأتيوي نكفاها قرورك وكأمب استأناني واواي
1: واليكي وتاتاي ماماي
2: بيودوسين يأتيوي نكفا
3: بيودوسين يأتيوي نكفا.